كنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: شيء. وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

الْمَائِدَةِ كَانَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه آية

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: قد قام بك رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أذو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة للعيب شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير وبد والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بمسالك من أهل الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجناني ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أنه أو مات متزلا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نان كو جيمي سي سونو بوروم
1: نان كو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون ناك ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: serigne bi
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lol
1: suñu ñortu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog
3: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
4: amin
5: amin

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة للايب شيفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر وطير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الهجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شد وكب فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jeme ci suñu borom
1: niko serigne bi beugé ci nun
2: lolu moy suñu ndono kon nak liggey bangok
1: sante nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ndortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: mi jambi rafet ci man ndortu rek
1: nena nu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.